أَصْحَابَ وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون

0: وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين.
1: You're listening to Bradford Asian Radio on 1413 AM.

ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا

0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
2: بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك

سجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله

0: بلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات
1: لم تعلموا. Breakfast Asian Radio on 1413 AM.

0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: You're listening to
1: Bedford Asian Radio on 1413 AM.
2: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها صدق الله العظيم.

الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. صدق الله العظيم.

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لله 99 اسما من أحساها دخل الجنة.